جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استع

بعدين سو دوس فنوس موت هوي مش لعوب او لعوب بس لعوب جد مش لعوب بس لعوب لعوب جد جد جد جد جد جد جد جد شوف شوف في شلون فوقف اكسبوز جيب عون او بعد زيد من هون احضر قوس ادرس نوع بيع الصوت كون البوس او لا محدش إله خف جيب الشط عيد النص عيد المشهد وفك ربط فك الربط اعرض عرض او اعلن عن مزيح الشب فبنعمل حفل بفيد الصد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس لا خلص تحت غطت الشمس شو رح يصير بعدين تفضل لا اهلين شايفك وين فيش حيل عدني وليل فبص البين ببطل افرق بين الاثنين محشوب البيت محشوب البيت بس عقلي برا جد ما شاء الله عالم برا ارفع الحسرة واحد اثنين عد للعشرة عد للعشرة واحد اثنين عد للعشرة واحد اثنين روح سوق دوس فنوس موت هوت مش لعوب او لعوب جد جول جول بشاير اصلا زول فيش روح بس عندها كم من زول بس عندها كم من لون بس عندها كم من فوز فوز فوز فوز بس عندها كم من زول بس عندها كم من لون بس عندها كم من فوز فوز فوز عندها كم من فوز فيش لوم فاك بس وقف بوز جيب عون او زيح من هون هون هون شوف شوف شوف شوف فيش لوم فاك بس وقف بوز جيب عون بعد زيح من هون زيح من هون زيح من هون احضر كورس ادرس نوع بيع الصوت كون البوس محدش اله خص جيب الشط عيد النص عيد المشهد وقت الوسط فك الربط اعرض عرض شويط او شمس واعلن عن مزيخ الشب فبنعمل حفل بفيد السد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس خليك